قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسما من أحساها دخل الجنة.

فاصفحوا واستغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: إنا أنزلناه في ليلة القدر.